يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى

راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست

إلا وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد.

عاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أأنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 70 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك الليلة.
1: اللهم صل على محمد وعلى

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه. وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
2: العاشر من المحرم.
1: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

الهجري بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتساع رقعة فتوحات المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لأن يكون للمسلمين تأريخهم الخاص بهم تزامنا مع علو شأن الدولة وقوة شوكة المسلمين بين الأمم المجاورة. وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن طرح هذا الأمر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد أن أشكل على الناس في مسائل زكاتهم وديونهم وما شابه ذلك، وبعد أن راسل الخليفة عماله في أقطار الأرض بضرورة وضع تأريخ في الرسائل حتى لا يشتبه عليهم. تشاور الصحابة فيما بينهم حول التاريخ الذي سيعتمد ليكون تأريخا للإسلام، ومن بين مختلف الآراء تم اختيار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لكونها الفيصل الذي فرق الله به بين الحق والباطل والظلمات والنور. وقد تم اختيار شهر الله المحرم بداية للعام الهجري، حيث إنه الشهر الذي يقفل فيه حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكه.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء
3: مع عبد الرحمن. امرأة كبيرة في السن قد يعني تتعرض لشيء من النسيان، فهي على سبيل المثال ذكرت لنا بعض الأمثلة، هي تنسى الفاتحة وفي الصلاة تتذكرها في الركوع، ماذا تفعل هنا؟ هل تسجد سجود
4: السهو؟ إذا نسي المصلي ركن من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها، يعني مثلا كيف الركعة التي تليها؟
3: نعم،
4: وصل إلى الركعة الثانية، هاي قام إلى الركعة الثانية توا بيقرأ الفاتحة، تذكر أنه
3: لم يقرأها في الأولى،
4: الأولى في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، خلاص هذه الثانية تكون هي الأولى،
3: فيبدأ من جديد.
4: واضح؟ نعم. الثانية هي تكون الأولى، الأولى لغت، ينهي صلاته طبيعي ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ويسلم
3: بعد السلام،
4: بعد السلام هنا.
3: نعم،
4: لأنه نسي ركن جاء بالركن، فنقص الأركان السجود يكون بعد السلام. لكن لو سجد قبل السلام ممكن،
3: نعم،
4: يعني لأن هو مسألة أفضلية موضع بعد السلام. إذا لم يصل إلى موضعه في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن،
3: في
4: مثل ما تفضلت هي في سؤالها، نسيت الفاتحة تذكرت الركوع، ترجع
3: قائمة،
4: ترجع، نعم، ترجع وتقرأ الفاتحة وهذا الركوع ما له، وتنهي صلاتها، كانت في السجود، كانت في الجلسة بين السجدتين،
3: نعم،
4: ماشي،
3: فتعود مرة،
4: كانت في التشهد الأول تذكرت أنها لم تقرأ الفاتحة في الركعة التي قبل التشهد أو في الركعة، ترجع،
3: نعم،
4: وكل هذه تلغي، تقرأ مرة ثانية الفاتحة وتكمل صلاتها، ونفس ما ذكرت تنهي التشهد وتسلم، ثم تسجد سجدتي السهو وتسلم.
3: نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: عقب الأيام والشهور. وأول الشهور في عامنا الهجري شهر الله المحرم، شهر عظيم ومطلع عام جديد، فلنستقبله بتوبة نصوح ومراجعة للذات، فهذه فرصة لننظر في أعمالنا ولنجدد العهد مع ربنا. الآجال تطوى والليل والنهار يمضيان بلا توقف، فماذا أعددنا للقاء ربنا وماذا قدمنا لآخرتنا؟ شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الإسراء بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ إدريس أبكر ما تيسر له من سورة الإسراء.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن. الله.

الله المحرم بداية العام، فيه دعوة لمراجعة النفس وترك التسويف، فشتان بين من زاد في كسله وضعف في عمله، وبين من استعد لما هو آت قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

0: واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: الرجيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت لتلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل.
2: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟

0: قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: حسبي الله.

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

0: رب العرش العظيم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
2: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم 9 والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ونوى صيام 9. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام 9 معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي ننصت خاشعين مستمعين الكرام إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الروم.
2: من أوصاف القرآن الكريم الهدى. الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. وقد وصف القرآن بأنه هدى في عدة مواضع من القرآن الكريم. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقد وصف القرآن بالهدى لأن فيه دلالة بينة إلى الحق، وفيه التفريق بين الحق والباطل.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة،

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الأعلى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الأعلى.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: حنيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فضل عظيم وأجر جزيل، فلنغتنم هذا اليوم المبارك ولنطهر قلوبنا وأرواحنا بالصيام، فالله يدخر جزاء الصائم عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، لكن الأجل وفاه، فلنتبع سنته بصيام التاسع والعاشر. غفر الله ذنوبكم وتقبل صيامكم. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة غافر.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: سبحان الله,
2: سبحان الله,
1: سبحان الله
2: وبحمده
1: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

0: كان من المشركين. يا حي يا قيوم يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقيني في هذه الغداة، وأن تجيرني من النار بقدرتك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: من قلب الخوف ولد الأمل. يتبع فرعون بني إسرائيل، وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم، فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله، وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة قاف.
1: عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام.

أنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام، فيه هدى ونور، كما أنزل التوراة على موسى عليه السلام والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:

المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن، فلنغتنم الأوقات في طاعة الله ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله، فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: فصل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة لقمان، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

خالدين فيها وعد الله حق

خلق السماوات بغير عمد ترونها

وأسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى. أعطني سؤالي وأصلح لي حالي، ويسر لي رزقي وبارك لي فيه، وارزقني قرة عين في أهلي وعيالي، بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين.

سير الأنبياء عليهم السلام عبرة وعظة. في هذه الأيام نتذكر نجاة موسى وهلاك فرعون. كان طغيان فرعون في ذروته، وكانت نجاة موسى معجزة. يوم عاشوراء تذكير بقدرة الله وأن العاقبة للمتقين، وتأكيد على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. يوم صالح ورسالة خالدة، الصراع بين الحق والباطل قائم، والله ناصر أهل الحق، وصومه شكر لله على ذلك. ولهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده

مئة مرة. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: مستمعين، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، تلاها على أسماعكم القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
3: اللهم آمين
2: آمين.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.
3: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
1: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظم، والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحان، سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحان، سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، للقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه. سبحانه الباقي، الباقي، العليم، العليم، الحي، الحي، القيوم، القيوم، العفو، العفو، العلي، العلي، الكبير، الكبير، البصير، البصير، الرؤوف، الرؤوف، الباقي، الباقي، الأحد، الأحد، الرحمن، الرحمن، الملك، الملك، القدوس، القدوس، السلام، السلام، المؤمن، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، المصور، الباسط، القابض، الباسط، القابض، الخافض، الرافع، الخافض، الرافع، الماجد، الواحد، الماجد، الواحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، بالإسلام قائمين، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، أحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا، اجعلنا، اجعلنا، ووالدينا والمسلمين، والمسلمين، في حفظك وذمتك ورعايتك، ورعايتك.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء

0: فيه ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء.

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

0: فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم، فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: شهر محرم عبر التاريخ، نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون. في شهر الله المحرم يوم من أعظم الأيام عند الله، هو يوم عاشوراء. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وقومه. أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام ليذكر فرعون بعبادة الله وحده ونبذ دعوى الربوبية التي ادعاها لقومه بقوله أنا ربكم الأعلى، إلا أن فرعون أصر على عصيانه وغطرسته وكفره بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام. فما كان إلا أن أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليتبعهم فرعون بجيشه نحو البحر. وهنا أوحى الله لموسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر لينفلق كالوادي بين جبلين شاهقين، وسار بنو إسرائيل على اليابسة حتى وصلوا للضفة الأخرى، بينما حاق العذاب والغرق بجيش فرعون برغم محاولته اللحاق بهم دون جدوى. كان نبي الله موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم لفضله، وكان أهل الكتاب يصومونه، وكانت تصومه قريش أيضا في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، حتى كانوا يجعلون أطفالهم يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله وأمر بصيام هذا اليوم وحث عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
2: شهر محرم عبر

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح يتلو على أسماعكم فيما يلي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني، يا ستي.

وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
3: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
5: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
5: هنا أثير الروح.

سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الصافات.
1: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يؤمنون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي.

0: سورة السجدة.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء.
0: لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض،
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM.
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا

يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين

لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

والله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم

0: حافظين.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت.

0: صيت ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونعوذ

نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من

0: أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.
2: جنة الأرض
1: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه، وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه.

0: وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة النساء.
2: إن الله قدر الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور، وأول الشهور في عامنا الهجري شهر الله المحرم، شهر عظيم ومطلع عام جديد، فلنستقبله بتوبة نصوح ومراجعة للذات، فهذه فرصة لننظر في أعمالنا ولنجدد العهد مع ربنا. الآجال تطوى والليل والنهار يمضيان بلا توقف، فماذا أعددنا للقاء ربنا وماذا قدمنا لآخرتنا؟ شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر يسرا

مهلة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

الله المحرم بداية العام، فيه دعوة لمراجعة النفس وترك التسويف، فشتان بين من زاد في كسله وضعف في عمله، وبين من استعد لما هو آت قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. شهر الله.

0: اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة الأعراف.

قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط. استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفرقان.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: حينما تتعب النفوس وتسترخي الهمم وتتعاظم الذنوب، تقف النفس حائرة غارقة، فتتشبث بحبل النجاة الوحيد وتأوي إلى جوار ربها.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فصلت. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فضل عظيم وأجر جزيل، فلنغتنم هذا اليوم المبارك ولنطهر قلوبنا وأرواحنا بالصيام، فالله يدخر جزاء الصائم عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، لكن الأجل وفاه، فلنتبع سنته بصيام التاسع والعاشر. غفر الله ذنوبكم وتقبل صيامكم. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

من قلب الخوف ولد الأمل. يتبع فرعون بني إسرائيل، وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم. فحين ظنوا أن لا طاقة لهم، جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا. وهو درس في التوكل على الله، وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن، فلنغتنم الأوقات في طاعة الله ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله، فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الأنفال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيث

أبغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب

بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الأنفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري

استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. في سير الأنبياء عليهم السلام عبرة وعظة. في هذه الأيام نتذكر نجاة موسى وهلاك فرعون. كان طغيان فرعون في ذروته، وكانت نجاة موسى معجزة. يوم عاشوراء تذكير بقدرة الله وأن العاقبة للمتقين، وتأكيد على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. يوم صالح ورسالة خالدة، الصراع بين الحق والباطل قائم، والله ناصر أهل الحق، وصومه شكر لله على ذلك. ولهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم

أَنْزَلْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم عليه السلام.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به، فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
7: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
8: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
9: 106.1 FM.
10: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: سبحان الودود، سبحان الودود، محب المؤمنين العطوف، الرحيم، الرحيم، البر الرؤوف، البر الرؤوف، لطيف، لطيف، فيما جرت به المقادير، مقادير، وهو على كل شيء قدير، كل شيء قدير، يغفر لعباده، يغفر لعباده، وهو بهم راحم، وهو بهم راحم، ولا يعذب من يشاء بفضله، بفضله، وهو عليهم قادر. رضي من رضي بقضائه، بقضائه، وبارك له في قدره، في قدره، حتى لا يحب تأخير ما عجله الله، عجله الله، ولا تعجيل ما أخره، أخره. سبحانه، سبحانه، سبحانه يستر العورات، يستر العورات، ويؤمن الروعات، ويؤمن الروعات، ويتولى الأمور، ويتولى الأمور، ويحسن الخلاص، ويحسن الخلاص، ويجبر الضعف، ويجبر الضعف، ويفك الأسر، ويفك الأسر، ويختم بالباقيات الصالحات العمل، الصالحات العمل. أكرم أمة الإسلام، إسلام، بنبيها صلى الله عليه وسلم، فأوردها حوضة، فأوردها حوضة، المؤمل أن يهبها أجره، أجره، وألا يفتنها بعده، بعده، وأن يحشرها في زمرته، في زمرته. سبحان من تعمل الجوارح بأمره، بأمره، وتتوكل القلوب وجوبا بفضله، بفضله، إن رضي العبد بما قسم له، بما قسم له، أتاه رزقه وأراحه، وأراحه، ومن لم يرضى، ومن لم يرضى، فلن يكون له إلا ما قسم له، إلا ما قسم له. جعل الليل والنهار خلفة. سبحانك، سبحانك، لا عظيم إلا ما عظمته، عظمته، ولا رافع لما وضعته، وضعته. اللهم ربنا صلاح الحال، الحال، ووفاة مع الأبرار، مع الأبرار، آتنا، آتنا، في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ عبد الباري الثبيتي، وتلاوة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

لم تحط به، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء.

0: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: عدم الاغترار بثواب الصيام. يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال ابن القيم: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طوال النهار، فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض الغرور. عافانا الله وإياكم.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
3: يا الله.
2: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال.

0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إخوتنا الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة النور.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة الكرام، استمعنا وإياكم من آيات الله البينات إلى ما تيسر من سورة النور، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

شهر محرم عبر التاريخ. نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون.

أغرق فرعون وقومه. أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام ليذكر فرعون بعبادة الله وحده ونبذ دعوى الربوبية التي ادعاها لقومه بقوله: أنا ربكم الأعلى. إلا أن فرعون أصر على عصيانه وغطرسته وكفره بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، فما كان إلا أن أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليتبعهم فرعون بجيشه نحو البحر. وهنا أوحى الله لموسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر لينفلق كالوادي بين جبلين شاهقين، وسار بنو إسرائيل على اليابسة حتى وصلوا للضفة الأخرى، بينما حاق العذاب والغرق بجيش فرعون برغم محاولته اللحاق بهم دون جدوى. كان نبي الله موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم لفضله، وكان أهل الكتاب يصومونه، وكانت تصومه قريش أيضا في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، حتى كانوا يجعلون أطفالهم يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله وأمر بصيام هذا اليوم وحث عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر محرم

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة غافر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول: واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أنه كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
2: نعم.
3: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب التشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وربما ليس كذلك.
2: نعم.
3: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس وخاصة ابتداء من صلاة الفجر،
2: نعم،
3: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
2: الله أكبر.
3: في حماية من الله. وين يصل له جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
2: سبحانك.
3: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
2: الله،
3: أحد يقدر يجيسه؟
2: مستحيل.
3: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
2: لا.
3: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
2: سبحانه وتعالى. نعم.
3: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق،
2: تعويد النفس.
3: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
2: نعم.
3: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
2: صح،
3: علقم، يقال له اشرب،
2: ما
3: يشرب، ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا، صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء، المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعد من الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال: ادعو الله لي. قال: يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر؟
2: أنت دعوتك
3: استجابة، أنت الآن أنت المضطر.
2: الله.
3: تيدد وصر ركعتين وأقرب ما يكون العمر ربي وهو ساجد.
2: نعم.
3: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل.
2: نعم.
3: وقت التنزل الإلهي الرباني.
2: نعم.
3: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
2: الله أكبر.
3: سهام الليل لا تخطيه.
2: نعم.

0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأحقاف.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء.

0: لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام. مراتب صيام يوم عاشوراء.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل السور، ما جاء في فضل سورة الفتح. فعن زيد ابن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر بعد ذلك، بعد ما خاطب نفسه معاتبا على أنه أثقل وأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، على ما وقع منه من أنه أثقل فيما يظن أنه أثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي أن هذه السورة من أحب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من المبشرات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة ثلمرزي.

أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه، وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى

0: الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
1: العاشر من المحرم.
0: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من سورة العنكبوت، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي. بسم

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

0: مستمعين الكرام، كنا مع سورة العنكبوت وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة. إن الله قدر الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور، وأول الشهور في عامنا الهجري شهر الله المحرم، شهر عظيم ومطلع عام جديد، فلنستقبله بتوبة نصوح ومراجعة للذات، فهذه فرصة لننظر في أعمالنا ولنجدد العهد مع ربنا. الآجال تطوى والليل والنهار يمضيان.

0: بلا توقف، فماذا أعددنا للقاء ربنا؟ وماذا قدمنا لآخرتنا؟ شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم.
0: حين تمتلئ النفوس بما فيها، حين يمتلئ القلب بما يقلقه، حين يضيق التفكير على عقل ذلك العبد فيضيق به العالم الرحب الواسع، ما الذي يملأه بالراحة والطمأنينة سوى

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

الله المحرم بداية العام، فيه دعوة لمراجعة النفس وترك التسويف، فشتان بين من زاد في كسله وضعف في عمله، وبين من استعد لما هو آت قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.

0: تعملون. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
3: الحمد لله،
2: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
3: يرحمك الله،
2: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه أبو داود.
4: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
5: الروح. من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن

كبيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: النار.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منام. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فضل عظيم وأجر جزيل. فلنغتنم هذا اليوم المبارك، ولنطهر قلوبنا وأرواحنا بالصيام، فالله يدخر جزاء الصائم عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، لكن الأجل وافاه. فلنتبع سنته بالصيام التاسع والعاشر. غفر الله ذنوبكم وتقبل صيامكم. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.

من قلب الخوف ولد الأمل، يتبع فرعون بني إسرائيل، وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم، فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، سورة النحل.
1: المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن. فلنغتنم الأوقات في طاعة الله، ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله. فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام.
2: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري جزء تبارك. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء الذاريات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعة

وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

مَّخْضُود وَطَلْحٍ مَّنضُود وَظِلٍّ مَّمْدُود وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم

0: أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة النساء بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فآته